سلعس مدن يكسلن القبرك مقار لمتو ليك تراون أقرانا كي ديرو السان وين يجوس أنا كي قدار ليك عشقا لنكساون

التسويق هادي بدون هادي سمو السوس بيك سرحي وقال شميس اموش نيك تعويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صغر في ميس نعم ولاش